الحمد لله، الحمد لله كريم العطاء جزيل الوفاء، جلت نعمه عن الإحصاء وتعالت مننه عن الاستقصاء. نحمده سبحانه ونشكره، ستر العيوب ودفع البلاء وغفر الذنوب وتجاوز عن الأخطاء. والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ الصابر المحتسب في اللأواء والضراء، الحامد الشاكر في الرخاء والسراء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأخيار النجباء. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حجاج بيت الله الحرام، اجتمع في يومكم هذا عدد من أفضل الأعمال والمناسك فعلها نبيكم صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب: رمي لجمرة العقبة، ثم حلق أو تقصير، ثم نحر للهدي، ثم طواف للإفاضة. ثلاثة منها تجب على جميع الحجاج، وهي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. فمن فعل اثنين منها فقد تحلل التحلل الأصغر، فيباح له التطيب ولبس المخيط، ولبس المخيط وغيرها إلا النساء. ومن فعلها الثلاثة جميعا تحلل التحلل الأكبر، فيباح له كل شيء حتى النساء، وليس منها ذبح الهدي. وذلك أن الهدي يجب على المتمتع والقارن من أهل الآفاق فقط، ولا يجب على المفرد ولا على المتمتع والقارن من أهل مكة. فمن استطاع منكم أن يؤديها على هذا الترتيب فبها ونعمت، ومن لم يستطع فقدم أو أخر فلا حرج عليه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن يومكم هذا يوم عيد، وبعده أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: فافرحوا بعيدكم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فمن وجد الهدي أهدى، ومن لم يجد من أهل الآفاق صام ثلاثة أيام في مكة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويشرع صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي خاصة. ولا تنسوا إخوانكم الفقراء والمساكين، والضعفاء والمنكوبين، والضعفاء والمنكوبين، تصدقوا عليهم، وأدخلوا الفرحة إلى قلوبهم والبهجة على أولادهم عن طريق المنصات الرسمية التي أقامتها الدولة أدام الله عزها وأمنها. وتعاهدوا أقاربكم، وصلوا أرحامكم، وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعًا باليمن والبركات والخيرات والمسرات، وهي في أمنٍ وأمان وسلامةٍ وإسلام وعزٍ وفضلٍ ورغدٍ من العيش. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، واغفر لهم ذنوبهم، ويسر لهم أمورهم، وأعنهم على إتمام مناسكهم على خير وأفضل حال يا رب العالمين.
اللهم أعطِ كل واحدٍ منهم سُؤله، وبلِّغه فيما يُرضيك أمله برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم صلُّوا وسلِّموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، وانصُر عبادك الموحدين. اللهم فرِّج همَّ المهمومين، اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمِنَّا في أوطاننا، اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم أطِل عمره في صحةٍ وعافية ونعمةٍ سابغةٍ ضافية. اللهم وفِّقه وولي عهده الأمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، وعزٌّ ورفعةٌ للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بكنفك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم أبدل ضعفهم قوة، وخوفهم أمنا، وبؤسهم سعة ورخاء. اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة الغاصبين. اللهم احفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها وجنودها، ورد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجزي أهل هذه البلاد الطيبة، اللهم اجزي أهل هذه البلاد الطيبة المباركة خير الجزاء وأوفره على ما يقدمونه من خدمة وبذل وسهر على راحة وأمن وسلامة الحجاج والمعتمرين. اللهم اجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء، واجعل ما قدموه وما يقدمونه للإسلام والمسلمين في موازين حسناتهم يا رب العالمين. اللهم اجز رجال أمننا الميامين خير الجزاء، وجميع العاملين في شتى الميادين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

وهكذا إخوة الإيمان، قضيت صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك في بيت الله الحرام، استمع إليها المسلمون الذين تواجدوا وتوافدوا إلى هذه البقعة الطاهرة إلى البيت العتيق. نفعنا الله وإياكم والمسلمين جميعاً بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. إخوة الإيمان، في هذا العيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وسائر مناسك الحج من حجاج بيته الحرام. إننا في عيد سعيد مبارك، إنه ليس عيد الحجاج فقط وليس عيد المضحين فقط، إنه عيد كل المسلمين في أصقاع الأرض، إنه عيد كل مسؤول قام بخدمة حجاج بيت الله الحرام، إنه عيد كل جندي سهر على راحة ضيوف الرحمن وفي كل المواقع وعلى مدار الساعة دون كلل أو ملل، إنه عيد كل طبيب وطبيبة قاما بخدمة المحتاجين من حجاج بيت الله الحرام، إنه عيد كل عامل قام بعمله تجاه قاصدي البيت العتيق وفي المشاعر المقدسة، إنه عيد الذين استطاعوا بجدهم واجتهادهم أن يقوموا بخدمة حجاج بيت الله الحرام وأن يحققوا في كل عام نقلات جديدة تسهل على ضيوف الرحمن حجهم وأداء مناسكهم، إنه عيد مملكة جندت كل إمكاناتها وطاقاتها ومواردها لاستقبال هذه الأعداد والحشود من ضيوف الرحمن لتكون رحلتهم الإيمانية دون أي منغصات أو مشاكل، وهذا ما تناقلته الصور الإيمانية التي بثت من جميع القنوات المرئية والمسموعة والمكتوبة لتكون شاهداً ودليلاً على الراحة والرعاية والاستعدادات التي يحظى بها الحاج في بيت الله الحرام وفي المشاعر المقدسة وفي المدينة المنورة. إنه عيد جميع منسوبي المنافذ الجوية والبرية والبحرية التي وفد إليها الحاج وخرج منها قاصدا أداء المناسك بعد إكمال إجراءاتهم بأقصى سرعة ممكنة. إنه عيد منسوبي الحرمين الشريفين الذين بذلوا قصار جهدهم لتوفير سبل الراحة لقاصدي هذا البيت الحرام والمسجد النبوي الشريف تنظيما وتوعية وإشرافا وتوجيها. إنه عيد أهل جوار البيت الحرام، أهل مكة المكرمة الذين شرفهم الله تعالى بخدمة واستقبال وتوديع ضيوف بيته الحرام. إنه عيد جميع الإعلاميين الذين نقلوا لكم الصورة المشرقة لهذه الخدمات التي قدمتها الدولة لضيوف الرحمن. إنه عيد مؤذني الحرمين الشريفين وأئمتهم الذين صدحوا بأصواتهم في هذه الأماكن الطاهرة وأموا الحجاج والقائمين. إنه عيد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين اللذين بفضل الله ثم بتوجيهاتهم الرشيدة ينجح الحج نجاحا باهرا في كل عام، ولله الحمد والمنة. إخوة الإيمان، لكم في ختام هذا النقل من بيت الله الحرام لشعائر
صلاة الفجر وصلاة عيد الأضحى المبارك لكم تحية من الزملاء الذين شاركوا فيه من المكبرية عبد الله فيصل عابد، بندر سلمان الصاعدي، الصوت خالد حماد المزمومي، خالد علي الشهري، أحمد القاسم المهدي، ضبط الصورة سامي فالح اللهيبي، رامي عبد الله الغامدي، التصوير بندر إبراهيم الصبياني، أحمد ضيف الله المقاطي، أنمار محمد غازي، المشرف الهندسي علاء فريد خوج، مدير قناة القرآن الكريم فيصل بن محمد الشهراني، المشرف العام على قناة القرآن الكريم صالح بن سليمان الأحمدي، الإخراج رضوان زين العابدين صحرة وتركي عبد الرشيد بخاري. لكم تحية من الزميل سامي حسن عنبر ومن محدثكم أحمد محمد حنتوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.

ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه.

0: فليس
1: فليس
0: له
1: له
0: اليوم
1: اليوم
0: هاهنا
1: هاهنا
0: حميم
1: حميم
0: ولا
1: ولا
0: طعام.

وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون

ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعاد

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه

عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ

0: صدق الله العظيم.
1: من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض أمراق من قصير وصرار ودسينة وعمل الصالحات تبايات وأذن عبد الله إبال يدس وآمن إن أرضي واسع وإياي فأخذ من رأي تخلني أدخل الشبطي وأخرجني مخرج الشبطي واجعلني من بك سلطانا نصيرا ربي اجعل هذا بلد آمنا واجنمني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنا حنا أدلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أساني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذرياتي بواد خير سرا إن بيتك المعرم. ربنا ليقم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبار اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع دعائي. ربي اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم حساب. يا الله يا ربي انك قلت وحولك الحق وهدك الصدق ادعوني استجب لكم. وقلت ايضا واذكروا لي ولا تكفروني فانا ادعوك واذكرك بهذه القصيده واقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد لله كريم ذي المنن على ثقالي بفرود وسنن. الحمد لله كريم ذي المنن على ثقالي بفرود وسنن. الحمد لله كريم ذي المنن على ثقالي بفرود وسنن. شكرت لأنه قد ساخني لوطني به نفع ما خني وخادني إليه بتحلي من بعد ما هزب بي تخلي وجرني فيه إلى الألام والفوز والعمل بالمعلم. ثم صلاة بالسلام تبعا على لسي خزي أن أتبعا على لسي من بمراد اقتدى في شر والجهر يكون

محمد خير الورى صفيعي وآله وصحبه نجومي القائر نفوسي والرجيمي هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم دائن وام شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين إن آية منك إلي لتعين فقمت مجصابا إليك منك بك ورديت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد سرواك فجدت لليوم بخير منني وخدتني إلى ارتفاع سنني من بعد ما كاد امتداء الناس يتقلني في سرك القناص وكدت للأمداه والإطراء أسهد في تاليف والإقراء وفي تعلمي وفي تعليمي وفي استقالي بالعدل معلمي فقلت سا سكر وسا توسلي بالمصطفى أين رسلي وبي بنيه وبناتي ما ليصفى في أسري أنما يا بر يا غفور يا عليم إني يا قمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالك يا خالق الأنام.

بيده يا من استوى يا كافر الصنوب يا قريب إني أبيد هنا قريب لي هب ساك ولي إخواني جميع سعادة الدارني أقن يا سميع هب لي في هزا دعا الإجابة بالمستوى والآل والصعب أبلي يا خير قسمي في مقاسمي ولي سوي ديني بجاي قاسمي وليك سفر ليلة أو الباهيمة بحرمة المهبوب إبراهيم ولي يسقر على لنتيب وقير جيران جاق تيب وصفني في باتن وساهري وارحم بي القلق بحق تاهري ورقني رقية قفية ببنته رقية صفية ويا أغربا وأجنبا مسلما وكافرا بسينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيام وليجد ربي بحسن خاتمة أنا وفي قد بجاه فاتمة صلي على أبي إمو والآلي وسعبي ولستجيب سؤالي وكن أنيسي أحمني من الضرر ونجني من اعترار ونجني ربي وأهل الدار أنا وفي قد من الأقدار ونجني ومسلمي والتقي جسماني في قبر بلا ونجني والتقي جسماني في قبر بلا ونجني ربي وأهل الدار أنا وفي قد من الأقدار ونجني ومسلمين من بلا والتقي جسمانية

هبلي بجائما والمختار وأغرى خير ما أطار واجعل إجابا بيننا وبين كل عذن والتكفي أن الأين يا الله يا نصير يا جليل إني أخير مقدم صليل فلتخنني بك وهب لي العرب أن على جملة تعج من وارب سيدنا محمد باب فلا وسيلتي إليك في نيل الصلاة وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر سنوبه وتقبل عملي ولي قرمنا وعملي يا من على عن المكان والأرض إني ذاكن أنا وبالمرض فكن أنيسي واسفني من السقم أتكون سالكا قرلقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيرنا يا مؤمن فابدا كن مؤمن يا سل جلال من كل سوء وعذاب ودلال يا من على أن زوجتي وان ولد أتني وأدمي أهل سال بلد واجعل إلهي مسكني توبة مثل اسمه بجاء خير من أبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه سوي سلات

إلا يفزرقه دن أو مالا وكل من شتمني أو لاما فابله توبة واتسلاما فكل من أساء سنه بيا فليقلب قلبه يا ربي والتكفيني أسى جميل العالمين والتكفين أسى يا ربي أمين واجعل بنائي بنا عافية يجرني إلى قيور صافية واجعل بنائي بنا عافية يجرني إلى قيور صافية واجعل بنائي بنا علم وعمل بسنة وعلم واجعل بنائي بنا الاعتداء والتكفيني كيد كل سعتداء والتكفيني دهر أسا سيطاني والإدهل

في الأوتان والتفياني كل شخص لم يرد واتك فاصرف مسريعا إزيار والتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وان داري سريعا أيسوان والتدق لمسلع في يدي وفي داري وثابتا قبل أجل وفي وعلني وعلمن يؤنني والتكفني جملة ما يعينني ومسكني سلي من الفجار وامنن على الأهل بما إن جاري وربي مننا معجلة جالبة لمنني معجلة يا حي يا خيام كن لي مجيب أنت مجيب الكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بساك قائدي إلى عداك إليك وحدك فررت من سواك فكن بساك خهدي إلى عداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع مسلمين يا بصير وكسرا قيراته سلب لدي ورزقه والتكفي أنك دي والتثبتا فيه جماعة تغيم الصلوات الخمس بن ياكيم ونجنا من سر هسا سمني وسر قيره وكل فتني والتقنا سر نصارى واليهود وسر إبليس وكل سجود والجن والدجال والسوداني في سرق والمغرب والبيدان وسر ما في الأرض ترا والسماء من سائر وباتن اكتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميع أنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح وافقنا لثواب وصلاح والتغرنا بفعل ما أحببت والتكفنا عن فعل ما أبقدت ولا تكن مبتليا منا دهرا بما ليس يطيع يا صمد وهب لنا تيسرا والفلاح في كلتي الدارين والنجاء بجاه اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق بلا تردد ولا اتباه عليه صلي أبدا خير الصلاة به نرافق خيارا وثقات وهب لنا الأقصى الذي أتانا والترك ما أنفيه نعنا أتى يكون كلنا في أركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجائي من دهوى والتكفي أن كذبا واللعوى والتكفينا هوى وما لا يغني وبك دبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المعملة أوساء من صنوبها سن مويلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من أمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع مسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تواقصنا بسوء الأدب وبتجرع وكسر اللعب فإنما وإن تجرحنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواقصنا بكثرة الفضل في ساهر وباطن وبخفال وكن محيصنا من الوباء وكل ناصر من السماء وكن محيصنا من الوباء وكل ناصر من السماء وكل ما يدر في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجسب قلوبنا مع الجوارع للبر وتقوى بجاه الناس وصليا أسكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانع عليه والآل بأفضل السلام وسعبي ومسكني قد يا سلام وسك نفسي وسدني إلما يكسف في دارين أني أما وتاهرا قلبي وسدني الأيا وعيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كساب في سقا ميمونة في سدة وفي رقا
يالله يا وهاب يا أهل عرفيخ بيسلكن يوم أنفع تاريخ يالله يا وهاب يا أهل عرفيخ بيسلكن يوم أنفع تاريخ بحرمة المصطفى مقربي والعال وسهبي وسهر الرجبي جدليا بتقديمي والتصديق بحرمة المخدم صديقي ولي جداق والتوفيق بحرمة الموافق فاروق وليهب سعادة الدارين بأق أسمان أق النورين ثم بحرمة

يا ربنا قبلنا سمنا بحرمة الأسن والأسين ما حرمة كل من إلى صعب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة حر الكرام وحرمة الكهبة بيتك الأرام وحرمة البيت مقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المحمود ربي وما يسر من ملك فوق السماء وجاه كل سيهدا من صالع أو مرسد أو آبد أو ناسع وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب والتكفني جملة ما أهوس منه سريعا بك يا معيس فالتك ما بين أنا وبين ما يسوقني إليك عيسون لما وكل ما أنك يهوق يا بديع فالتفرقا بيني وبينه سريع أنا لسي أسلمت وجهي أنا إليك عاصما على أنصنا أنا لسي لس أميل أبدا إلا سواك أنا سمخرا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت أزبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الأصيب وأنت أزبي فلا أقيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت أزبي فلا أدافع يا حي أنت سو جلال الواسع وأنت أزبي فلا أناسع يا ربي أنت سومي للواحد وأنت أزبي فلا أكابد يا فرد أنت سوانتا يالماجد وأنت أزبي فلا أعاسد مولايا أنت سوهد ينافع وأنت أزبي فلا أقاتع أنت الذي تعلم بك وداك وأنت أزبي فلا أبقي ذواك فهمي إمايا ليكن إصنا عظيم عن كل شناب وصفر كل عين والتكفني يا سالبقاء والقدم أصالسي مسا إلي بالقدم وسر من يركب ساس الله وسر ما يطير ساجناء وسر من يجلس بالكلام وسر سيدك وذي قيام وسر من ينفس في الأقود وسر سائر وسجهاد بك أقدت يا إله الأصدى وحية أغربا وأسودا وآخدا ونافسا وسارقا وآهنا وساهرا وتارخا والإنس والجن معا أني وأن جميع من قد أسلموا في مالا بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بإلهي سلام لا ونجني من سر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد والتكفني سر فم وعيني وكل من قصدني بالعين ونجني من سلم كل سالم وسر كل جائل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق وكل أرسل وكل فاضل وكل قائل وكل سائل وكل تائر وكل ماسي وكل قامل وكل فاسي وكل حاسد وكل ساني وكل جبار وكل جاني جني يا من تعالى يا مجيد من سر جنين ما سيطان المريض وسر سلقرب وسر الناء والأر والبرد وسر الماء وسويد النية وعيدني أبد وتائرا قلبي وسائه جذت وهب لي القيامة في ليالي وصوم في نهاري بالإكمال وقال لي من الرسائل
وكن لي بالفضائل وذاك لبي وافتان رب ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب أذاقة ونورا وفي صراط يسير المرورا وهب لي سكري بسكر كل غين وعدني من جملة المقربين وزل يا مالكي دليلي

الخلق والرسايا والجن والسيطان والبر وامر النبي تقع والنور وصعد والوراء في دور ومسكن المسكن القفران والرد والإرفان والردوان ودار إخلاص وصدق وورا وسنة ومن جن من بدا وتلود بالمسكن التعلم والمود أم فكراتي والتفاهم ومسكن الإرساد والتهليم ومسكن التسيب والتفهيم وجعل مسكن خروج من سلم للنور وفيان كل من سلم وتلود بالمسكن التباغي لسنة لا مسكن التداغي وجعل يا ربي أهب مسكني في الأرضنا لك وللميسني والتهليم.

أنا وطيب سربة وأكلة واجعل أريمنا أريما آمنا وكن بنفسي كفيلا دامنا واجبل لها خيرا من الجهات أشدت وفيها عن الآفات واجبل لها خيرا من الجهات أشدت وفيها عن الآفات أطني أني سيطاني يا جليل ومسكني وكلما أهول يا الله يا عفيس يا سل أمري يا فايق الخلق من بالخير نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة الأبد وهكذا دنيا يما أغرايا ففيهما أنزل في رسايا واصرف أصاب النار عن جملة من بيه تعلق من الناس من وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن إصنا ود بني أصمت تولني ولا تكلني لأعط وارحم جميع مسلمين أبدا وسلم وسلمن سرمدا على محمد وسيلة لك وليهب أصنا الختام من اندكا والتصريف صلاة لصعب.

0: والجهل والكبد. أمك نوري رك جارن جنجا من رحمك جارن جا لنغار في أجنين ينغل يلي يكليك يتحدي المطرى أبو يقول جيب دايشد راتنسي طالبي
1: كدوي نحن
0: نحن كتجان ليكم تواحونا إنهم سنة تربية كن لمويك كبيرين سنة يدين جرم عين سنة تربية سنة أمسنا يجيو بحضا نحن يولي نحن نحن نحن مولي سنة تربية نتنى بي لحمني مولي تربية دي أكثر تربية دي نحن نحن نحن نحن dama walu tam ñu nekk ay mbolo yu bari yo xamni ñu xol mëne bu lañu sama bu ñu leen dugg jëm dañu ñu xap lañu leen ñu ci lu baax ay nekk ay tax nekk ay ligay bo xamni la xata yu sax gaddu sam gopp dem ci Alla ba degg yi tollu na ñu mo ko tollu nekk ñu def ci ñu jaar na leen ci lañu wax sant na ñi xamal na leen ci lañu ñu def I am a man. ni ñu ko jàng tam am xay gëna dara baax na xamna ni ñu ci loxoy ko yër ko xamna ci ñu yëne ci mel dina ko yëgale ko yëgale seen xol dina sedd baax ñu yalla yëgale ci yëne ci taxdi mu mustafa ko ñu ko ñu ëndra bu nga xamna mo ko gumal la

محمد لن يعبه مالي ليس بجرجاني عن يدس في الجغل بجرجان بي محمد لن يحمد من لن يردك لما يبو خمخة من جاني يسا أبي أرسل فوق لن يردك أخوة من جنة كبيرة بجرجان بي محمد لن يردك.

مع البقاء وغير الله لله. له البرايا له أفعالهم وله ما اختار في أبد فالأمر لله. هو الكريم الذي أرجو إغاثته وكونه لي مرجوي لدى الله. فوزي غدا كونه لي سرمدا وله أمري أفوض بالمختار والله. يدي وقلبي له خلا له أبدا ذا خدمة لرسول الله بالله. أزكى صلاة بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب من الله.

مغنيا كل مضطر إلى الله عليه صل وسلم ولتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله. دعوتك اليوم في الأيام مرتجيا ثواب من حج بيت الرازق الله. وجه لي العام يا مغني بلا كلف كشفا وطيا وتوفيقا من الله. ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكشف والفيض ذا فهم عن الله. اجعله لي أبدا نورا أحوز به الصفو والقرب والبشرى لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائجي كلها في هذا العام قضاء يفوق ظني وظن غيري، مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات سيدنا محمد وآله وصحبه، كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم وإلى رسولك عليه سلامك بآله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور. وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله. وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي لربي في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله. رضيت عن نافع باق وأشكره إلى الجنان بقول الحمد لله.

الله، يدي وقلبي له عبدا له برضا، ذا خدمة لرسول الله بالله. يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله، أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول العبد لله محمد، خير من غابوا ومن حضروا والآل والصحب حزب المالك الله.

الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله

بان الهدى والحق جاء وأقبل الخير فاستيقظ ونصحي فاقبل ودع الأجاج لسلجاج وإن ترد تريد أطلب من نداه ندا به أطلب من نداه ندا به تحوي العناية والولاية والعلا واحرص على أن تجتني بركاته الفائضات على التلامذ بالولاء فهو الذي بعلومه وفهومه وبجوده أحيا العوالم من بلا تخشى الدراغم بأسه وتوده حور الجنان فهو الشهير ابن جلاء ما صلى في يوم النزال سيوفه إلا وغمد سيوفه تلك الطلا يوم الجزائر جود حق تقر الحياة وضياؤه أزرع زكا لمن اجتلى وجماله ككماله هو مخجل بدر الدجى وعلى الكواكب اعتلى وجماله ككماله هو مخجل بدر الدجى وعلى كواكبه اعتلى سبق الأفاضل كله بفضائل وفواضل ملأت مدائن والفلا إن عدلوا فهو المقرطس أو جروا لم يعتلخ بغباره تلك الملا أو فاخروا فهو الأساس لفخرهم وأتمهم فخرا وأبهرهم حلا سبقت له نور العناية يوم قال لهم ألست بربكم قالوا بلى أسقى الموارد كلها بمعتق يا أيها كسبت يداه مكبلا إني أتيتك راجيا ومؤملا ولنعم أنت مؤملا ومكملا لحوائج وشواغل أضمرتها لكن دميري لم يزل بك موصلا متوصلا بقصيدة لجناكم وجنابكم برجائكم متوصلا حاشا لجودك أن أؤوب ولم أنل ما رمت منك وفوق ذلك مسجلا يا قبلة الآمال كعبة قاصد إني أتيتك طالبا

وبمرأة المرآت منك تنزلا عرفات جودك جئنه بمعارف وعوارف فغدا به متهللا ومهللا ومكبرا ومسبحلا ومحسبلا ومحوقلا ومحمدلا ومحيعلا من قبل زيك مبسملا متبتلا متوكلا متجملا أرضاك ربي يا ملاذك ما ترى أرضاك ربي يا ملاذك ما تشاء رب العباد وكان عمرك أطولا وأدام نفعك للبرية كلها دوم البقاء لمن حباك المأملا بنبينا المفتاح أحمد من له فضل على الرسل الكرام قد اعتلى صلى عليه إلهنا وعليهم وعلى صحابهم معا مع من تلا أزكى صلاة بالسلام بلا انتهن ما بسمل البادي وحمد لمكملا أزكى صلاة بالسلام بلا انتهن ما بسمل البادي وحمد لمكملا

يعبر أذكرك بالتنظل فاسكن يا مجيب بالتفضل يا حق أذكرك ذكر القلب فاسكن مولاي.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذه الأبيات التي امتثلت بها قولك واذكر الله في أيام معدودات من أفضل الأذكار عندك، وتقبلها مني وبارك لي فيها، واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في الدنيا والآخرة، آمين. بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم.

ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي له جل في سر وفي علن، ولست أسأل غير النافع الله. رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله. وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله. الله أكبر مما كنت أطلبه، ومنه أطلب كون العبد لله.

لله له البرايا له أفعالهم وله ما اختار في أبد فالأمر لله هو الكريم الذي أرجو إغاثته وكونه لي مرجوي لدى الله فوزي غدا كونه لي سرمدا وله أمري أفوض بالمختار والله يدي وقلبي له خلا له أبدا ذا خدمة لرسول الله بالله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب من الله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله يا رب صل بتسليم على وزري من اكتفيت به في طاعة الله أعني محمدا المختار من مضر بالآل والصحب حزب المالك الله محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله ملكني العام ما فاق المنى كرما يا مغنيا كل مضطر إلى الله عليه صل وسلم ولتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله دعوتك اليوم في الأيام مرتجيا ثواب من حج بيت الرازق الله وجه لي العام يا مغني بلا كلف كشفا وطيا وتوفيقا من الله ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكشف والفيض ذا فهم عن الله اجعله لي أبدا نورا أحوز به الصفو والقرب والبشرى لدى الله تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائجي كلها في هذا العام قضاء يفوق ظني وظن غيري مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات سيدنا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم وإلى رسولك عليه سلامك بآله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله
الله أكبر مما كنت أفعله، ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي لربي في سر وفي علن، ولست أسأل غير النافع الله. رضيت عن نافع باق وأشكره إلى الجنان بقول الحمد لله.

لله. الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي، فكلي طاب لله. الله أذهب ما يدعو أذى لسواه، ما اختير لي عند رب الأكرم الله.

الله، يدي وقلبي له عبدا له برضا، ذا خدمة لرسول الله بالله. يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله، أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول العبد لله محمد، خير من غابوا ومن حضروا والآل والصحب حزب المالك الله.

الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله

مع البقاء وغير الله لله. له البرايا له أفعالهم وله ما اختار في أبد فالأمر لله. هو الكريم الذي أرجو إغاثته وكونه لي مرجوي لدى الله. فوزي غدا كونه لي سرمدا وله أمري أفوض بالمختار والله. يدي وقلبي له خلا له أبدا ذا خدمة لرسول الله بالله. أزكى صلاة بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب من الله.

يا ربي صل بتسليم على وزري من اكتفيت به في طاعة الله. أعني محمدا المختار من مضر بالآل والصحب حزب المالك الله. محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله. ملكني العام ما فاق المنى كرما يا مغنيا كل مضطر إلى الله. عليه صل وسلم ولتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله. دعوتك اليوم في الأيام مرتجيا ثواب من حج بيت الرازق الله. وجه لي العام يا مغني بلا كلف كشفا وطيا وتوفيقا من الله. ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكشف والفيض ذا فهم عن الله. اجعله لي أبدا نورا أحوز به الصفو والقرب والبشرى لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائج كلها في هذا العام، قضاء يفوق ظني وظن غيري، مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة، وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات، سيدنا محمد وآله وصحبه، كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم، وإلى رسولك عليه سلامك بآله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور. وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله. وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي لربي في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله. رضيت عن نافع باق وأشكره إلى الجنان بقول الحمد لله.

يدي وقلبي له عبدا له برضا ذا خدمة لرسول الله بالله. يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله، أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول العبد لله محمد، خير من غابوا ومن حضروا والآل والصحب حزب المالك الله.

الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله

تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

مع البقاء وغير الله لله. له البرايا، له أفعالهم، وله ما اختار في أبد، فالأمر لله. هو الكريم الذي أرجو إغاثته، وكونه لي مرجوي لدى الله. فوزي غدا كونه لي سرمدا، وله أمري أفوض بالمختار والله. يدي وقلبي له خلا، له أبدا ذا خدمة لرسول الله بالله. أزكى صلاة بتسليم بلا عدد، عليه بالآل والأصحاب من الله.

من اكتفيت به في طاعة الله. أعني محمدا المختار من مضر بالآل والصحب حزب المالك الله. محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله. ملكني العام ما فاق المنى كرما يا مغنيا كل مضطر إلى الله. عليه صل وسلم ولتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله. دعوتك اليوم في الأيام مرتجيا ثواب من حج بيت الرازق الله. وجه لي العام يا مغني بلا كلف كشفا وطيا وتوفيقا من الله. ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكشف والفيض ذا فهم عن الله. اجعله لي أبدا نورا أحوز به الصفو والقرب والبشرى لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائجي كلها في هذا العام قضاء يفوق ظني وظن غيري. مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات سيدنا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم وإلى رسولك عليه سلامك بآله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور. وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله. وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي لربي في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله. رضيت عن نافع باق وأشكره إلى الجنان بقول الحمد لله.

لله. الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي، فكلي طاب لله. الله أذهب ما يدعو أذى لسوى، ما اختير لي عند رب الأكرم الله.

الله فازت قلامي بذكر الله مذ زمن وفاز كلي في الدارين والله يقود لله في الدارين مرتضيا عني مرادي قود الباسط الله.

يدي وقلبي له عبدا له برضا ذا خدمة لرسول الله بالله. يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله، أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول العبد لله محمد، خير من غابوا ومن حضروا والآل والصحب حزب المالك الله.

0: الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي nga xamanteni ñoy safo télé bi di télévision Assamadia TV ñoo ngi nuyu auditeurs yi ak auditrices yi waye di nuyu Serigne Abdou Samad Bakay seen bokk Aladji Malikey mo andat ak yeen tay ci yobul tabaski tay nak dañuy ñew ci jur gi am lu leen leral ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax ba ci ñëk moy da nga gis ko xamanteni da fay jënd am xar bi mu accès yalla dogal mu rend ko fess ndek xar mi dafa fébar nan lay xamé na xar mi dafa tawat moy baq gi ak bouti di ak res bi lu ci nekk da fay détecter tawat bu dé baq gi bu défé ay bouton ba fess del dem ci bouti di tamit mu def ay bouton ba fess del lolé xamal né kon xar mi nga jënd dafa tawat lolou moy misal mi su ko défé noy def nak da ngay daldi jël

له حيا على المشتاق لله تسليم باق على خير الورى وعلى ووجه حزب له وعلى النفع بلا سبب فالشحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كنت أطلبه ومنه أطلب كون العبد لله الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي فكلي صار لله له الوجود الذي قد زانه قدم مع البقاء وغير الله لله له البرايا له أفعالهم وله ما اختار في أبد فالأمر لله هو الكريم الذي أرجو إغاثته وكونه لي مرجوي لدى الله فوزي غدا كونه لي سرمدا وله أمري أفوض بالمختار والله يدي وقلبي له خلا له أبدا ذا خدمة لرسول الله بالله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب من الله يا ربي صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله يا ربي صل بتسليم على وزري من اكتفيت به في طاعة الله أعني محمدا المختار من مضر بالآل والصحب حزب المالك الله محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله

ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله يفوق ظني وظن غيري مع السلامة كل له جل في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله.

0: أفعاله
1: ولست
0: وله
1: أخشى ولا
0: ما
1: أرجو سوى
0: اختار في
1: الله.
0: أبد، فالأمر
1: ذكري
0: لله،
1: وشكري
0: هو
1: ورضواني
0: الكريم الذي
1: ومحمدتي
0: أرجو إغاثته.
1: بالقلب والجسم.

0: وكن لي الدهر واجعلني لدى الله
1: والصحب حزب
0: تمم مرادي وصف العمر يا صمدي
1: مددت لله
0: وكن لي الدهر واجعلني لدى الله
1: منه
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة نكون بها قضاء حوائج كلها في هذا العام قضاء يفوق ظني وظن غيري مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: وجهت كلي لمن يغني
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات سيدنا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من قلبه.

مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله، كلي لربي في سر وفي علن، ولست أسأل غير النافع الله. رضيت عن نافع باق وأشكره إلى الجنان بقول الحمد لله.

يدي وقلبي له عبدا له برضا ذا خدمة لرسول الله بالله. يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله، أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول العبد لله محمد، خير من غابوا ومن حضروا والآل والصحب حزب المالك الله.

حقا وعمدتهم في كل وقت له للكل إمداد ولا نفعرفه فهو الشيخ أحمد من بمثله قد لم يسمح ميلاد عن السلام خديم الحضرة النبوية الذي فضله لم يحص تعداد العلم العلم

الغر واسطتي لا يطبيني عنك الدهر أعياد وأنت بيتي وركني والمقام معا وزمزمي ترتوي لي منك أكباد وأنت لا شك مغناطيس فائدتي شوقي إليك وحب الدهر يزداد قد راقني حسن أوصاف خصصت بها ورق لي فيك إنشاء وإنشاد رعى المهيمن أوقاتا أراك بها